شو مساج عن تليفون، شو مثيرة، شو مفيعة. I guess it's time to tell the story. Here it goes.